هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا. محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا.